وذكرنا ما يتلى في بيوتكم كتنا فاتو كتنا أجندة أكي كراتو سكين تاكوننكو من آيات لنا آيون قرآني واتو قابلنا النبي سكين تاكوننكو أكي توقد قرآني ينا كرن تاكونا جي ولهيك ما تحكم تحكم جنده إكي غفو هدفو فأنتنا حق بالتمسك بيها سبو داك كوما تا أنه لكوهن كي تنتم تاكوريك وطن نهو كنتم كنتي قبل سائر الناس قبالنا سورة بطاني بحكم السادقية بحكم كفارجي ake kamiya sai ga wani ya kamata ku ku kare su allati ku sunna biha wa ta kun samu gabaci wanda yake kun samu rabo Allah ya fifi ka ku da ita inna la kana al-ima Allah ya zan mai tausa sawa bi awliya'ihi da matoyansa kadiran kuma tani bi jami'i khalqi ya san komi ga halittar shi to kuma bayyana ta ana

0: تحديدهم جزء من أمم التربية التي جبا.
1: تشرح كيف رأيوار الأمة تغير فرق الوار إلمن تروى.
2: تشرح ما تبي. فرنشكن الأمة.
1: تعرفكوا. أجرأكوا.